الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَا

بالنذير. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ

ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

الْمُشْرِكِينَ فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على

أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكون

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد

حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين.

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

الأقدمون فإن هم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

فاصبر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ

تبلغ أشدها خوب العين الكولى أخو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم.

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

خيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه.

مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

تخرجون يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

يشفعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما ويتخطف الناس من حولهم

فَقَتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين

يظلمهم ولكن كانوا أنهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم

يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما

لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون. ارضوا عنهم فإن ترضوا عنه الله بالقفاء الأرض كفرا نفاقا وأجدر

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج نبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
1: يا ربنا يا ربنا
2: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حمدنا بأن تصلي على سيدنا من بريد على محمد وأن تسلم على يا باقي أعطيت سلمدا ولا فسلمدا سلم يا حي عليك وتقول بما صل عليه في جميع الحال مع سلام وسيد سؤال صل عليه في جميع الحال مع سلام وتواد النبي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة تنزل من سلامات وفي لكل مسلم ومسلمات مغفرة لهم تقول

0: وسبح الآل والمآل يا من به سرى سرير الأنبياء من النعيم طب سرى الأغبياء سلم تسليما على النبي وآل وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما سمت
1: y capiacén

وتمنا مصدر بعصبرا وانصر علينا بركات الفا وجعلنا أهل مسلمانيا وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار.

بحرمة المصلة المنيعة صل على من جاء في الشريعة سيدنا محمد الرسول وعلى آله وصحبه وكل مسلمين وتغنني عن التعرفات يا والدا في وصفي وسادي يا من أدري وكل وسمان.

ونبيه وفؤاد علمه إلهي ارتدوا مع سنا في من انظر حيث رصدا بهم زمن يبيه

سيدنا محمد المبارك يا واحدا في الملك لم يسالك ووجيه الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسولك عنا ودفنه مقصدة الواصلة ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بالعركات زمرا وسكنا بغايات يوم

يا ربنا صل وسلم سمدا على النبي والرحمن وسلم يا ربي والحزمة والتكريم قلوب سمع الأمارة وسكنا تشكما بنهارة يا ربنا يا صلاتي وسلام صل دواما

ولا لمن سب الذي نفع سبا سل على الناقل وطاعا مع سلامك وزيد جاها واله وسبه الأدلة يا من به عليك الأدلة.

وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق وسلم على من فوق

يا من كتابه لتقى هدى سلم على حال ثم ترودا ولا لبسر وسلم بعدا مبشرا نبيا من تعودا.

مسلماً عليه بالأهل الكرام وسلم بواسم وسليم بن انزلال وسليم وسليم أنت يا حبيب على المسيح سمعته حق قريب ولا لباس بسبب القتال يا عاصم الكل من الأرض.

قال الذي هذا اتباع المصطفى والمتبع والمتبع وسلما ولا لما الصحابة وبسماء

حياني سل على صالح والمسلم أصالح الصدق صلاة تصبح مع سلام وجميع العالي وسبه بالعالي والمعالي يا خائبا لمحل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وسبه يا من يقول كبرت الألسن إلى يوم القول صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا يوصله بالشكر يا من كفاني الغنى والمطر يا من يباهي بالكرام المتقين.

وليكن به الحسام سلم وسلم عليها خير ربي على مخرب سماته شفيع والآل والأسد الهادي الأكبي لا باقي وسمعي بوددي يا واهب العلم الجلال بدنا سلم على

0: وسلم عليه بالعلياء وسبق به جوالب العال يا ربنا صل على مقصودي بالعزم والمجد على مقصودي.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
2: fi ci Touba Ndam UKBFM fi ci Touba Ndam 103.5

مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَا

0: يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.
1: صدق الله العظيم.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fi ci Touba Ndam.
5: Yene ngi diglu
2: UKB FM, la radio citoyenne 103.5.
5: Ci kanam touti xibaari
4: UKB FM 103.5.
3: Xibaar ci UKB FM 103.5.

0: البقرة والضحى من الجو لا أعرف الله ولا أعرف بأيها بأشعل أتتذوق كيف ما شم وخم كيف أنكم أختم بالله ما لم ينزل عليهم طانها الفاتن أحق أن كنتم تعلمون صدق الله.
1: الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوات بسيطة، من حجز نطاق إلى بناء موقع الذي بني تأمين تواجدك. نحن هنا لدعمك، لا تحتاج تقنية، هو نقطة انطلاق علامتك.
2: دي وانا داك سيغ بي لا سون بوروم دون رو القران موتاخ فو دوج سي توبا فيك فا اي توت تانك يو خامني موكال نانتي رب ديكو سانتي يالا رك سيغ موميت ني وو كون ني جي توپ غير اوبي waxtan wi ci ay yo xamne gan ñu tet keur muy waga cheikh abdou te serigne sidi mbacke ñaan sun borom defal ko guddu fan lool nek ci bop delegation bi ñu sant mbollem ñi nga xamne ñong fi di waga serigne bu sobe lool lepp ne jotaay serigne bu sobe ak serigne bi rek la ndax ño njabote ñi nga xamne ño fi nek ñep kon serigne baye saliw bu so dañ koy wo mu ñow momit ubi ci walu khasside ngir dalal gan ñu tet ni serigne baye saliw bi
3: أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

العلماء والأولياء، من لا يزال قوتي وحولياه. قصيدتي فاقت قصائد الكرام، ولي تقود أبدا خير المرام. هديتي مخجلة كل مليك، كان بما أغنى عني.

من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. تم نسج هذه القصيدة بمناسبة الجلسة الاستعدادية لمقال الشيخ عبد القادر مكة إمام الأئمة ابن الشيخ القديم رضي الله عنهما، والتي أقيمت بتاريخ الخميس 11 يونيو 2026، وخصص مآل المريد الصادق سرين عافية أحمد نيان المشهور بسرين عافية بوسو ابن سرين المصوبي في رحاب داره بدار المنان. وقد هذه الأبيات ترحيبا للوفد المبارك الذي جاء من أسرة الشيخ عبد القادر مكي، وإظهارا لتلك العلاقة الوطيدة التي كانت معروفة لدى الأجداد، ونرجو أن تمتد بركتها لتسري في قلوب الأحفاد. والقصيدة نسجت على تفعيلات بحر البسيط، وأبياتها كما يلي. كون قصيدة بي دنجو داف رك غير ياتال غاني ترال لين سي سينو كير غي نيو ني داف كو سي بحر البسيط. سي كومانسمان بي دانيو واخني يا اهل دار الوفا طابت زيارتكم اهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد.

0: المنان بوفد زين بالعمد طوبى لعبد مريد صادق علم بر كريم لنيل الخير مجتهد قراكم طيف فكر زانه أدب في جلسة فيضها ينجي من الكبد أواصر الود بين الأسرتين بدت شدت بحبل من الإخلاص للأحد أواصر البر والإحسان تجمعنا حتى غدونا كروح ضم في جسدي إن العلاقة مذ كانت أوائلنا تقوي والعلياء للأبد إن العلاقة مذ كانت أوائلنا تقوم بالمجد والعلياء للأبد تأسست من تعاون ومكرمة ومن تآخ ونشر الخير والسدد إنا وأنتم على نهج الجدود فما حدنا به قط نحو الويل والوقد كانوا كأسنان مشط في تلاحمهم وفي تكاتفهم في الكد والرغد كانوا كراما مصابيح الدجى علنا أذكى فضل حماة الدين في البلد أفنوا حياتهم لله خالقهم بالذكر والشكر والإرشاد في العبد البر ديدنهم والزهد شيمتهم سوى الفطاحل والأخيار لم أجد غداتهم ذكر مغن لا تزح عنه ولا في يدي هنا جات لربهم كذا قيام الليالي خاشع الصمد جزاهم الله خير ما على قمر فوق السماء بيوم السبت والأحد فالله نسأل حفظ الود مرتفعا حتى نلاقيه في الجنات للأمد إن الصلاة على من ساد من أزل كل الورى فأتانا الذكر غير هدي إن الصلاة على من ساد من أزل كل الورى فأتانا الذكر خير هدي وآله الغر والصحب النجوم ومن قفاهم بالتقى والعلم والرشد وآله القر والصحب النجوم ومن قفاهم بالتقى والعلم والرشد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وي امنا سولو لول دون تاتكال سون بوكي غان نيغا خامني ньо ньо في سي سين كير موي واكا شيخ عبد القادر كون نو نديكنتيك وقت وي ريك دوخ سيرين لامين جوب موميت مو اندي اي way yo xamne momit sha'irun wa adib dana mana gëna taral jotaay bi mom tamit seigne lamine bismillah
2: amir shuara
1: ma sha Allah
3: assalamu alaykum ta'ala wa barakatuh nijaay seigne fallu ak seigne afé nijaay seigne fallu ak seigne afé ñang ak mam marema kunta ki la bëgg kañ nijaay seigne fallilu ak seigne afa ñang ak ma marema kunta ki la bëgg kañ serigne musa be mi nijaay seigne bi moy bayyi seigne afa nijaay sang bi mamati ñang mom cierno ñang moy yaayam cierno ñang it aminta ñang moy yaayam aminta ñang seigne afa ñang moy bayyam seen ñaari afa yi ku len gën munta am cheikh abdou khadir mbake sun imam ji soxna aminta kan nak moy yaay ji soxna aminta seigne bousso be bayam ñi ganalé ñiñ ganalé kon du neexa xam ndax ben lañ njabot seigne afa gi nim leen fonké won seigne abdou khadir wax ci touti kon lami seigne modou fadi kan ni mi di tawom ba je serigne tierno mi don am tiatam seigne abdou khadir daana leen di nemmiku di dem ci seen kër yi lu xew mu téwé ko njabot seigne afa gi ñepp tuddé ko wala ñu jël seen fami yi rek yi jox ko ko seigne jiri soxna mi di doomi tawam seigne modou fati lay dalé mi iliman yit amna am jiri soxna ñang serigne cheikh amna domam yu muy jël nak jébal ko seigne bi way nako ay way nak yu neex mom cheikh bi wajuru seigne alhaji mi bayyi cheikh jiri mi ci juma ji jini communication juma jire moy saytu ko serigne matar domam je tuddu serigne sam la jox serigne jini mu nekkal ko keureum

taqale ak ñawtef yi neub yi xol yi ak ay bakkan yi lolo nak ka yalla taqale ak ñawtef yi neub yi mo jangoro xol yi ak ay bakkan yi bu noppé ci lolo nak mu takka yalla dina bu mu defale sab xol ak say jiko mu jox la nak mbollem geneel yi nga xamne ak xol bu baax war na nek ci xol bu baax mu def ci sa xol mbollem mel yu baax yi wara nek ay jiko yu rafa jep mu def ko ci yow bu ko fe bu noppé ci yow nak ba wajal la ba jek ba nga jek lolu moy tarbiya mu yegg ak moy mu tar ba ag ak ba jege dal lay tasfiya moy lepp lu nekkon ci taf xol te du yalla mu dindi ko bam sa wicc ba yalla rek dess ci xol ba ko kon moy ki serigne bi wax ne moy ki sobu koku motax ñu naan sifatu sadiqil muridi باختصار أربعة نظمتها أو أربعة نظمتها خوف اختيار بيدي جاه كوكو يتم لسرين بي وان كي دنكان بناك كي مجموعة بشيخ عبد الأحد مولون موي أي بيدي نيو يوخم نينكو تنكي نينكو تدي قطعة تقطع بين المريد والمريد اي بيد يو خامني موي خاجال مريد اك مريد مانا موي دوخ ديغنتي مريد بي جيم تي يالا اك شيطان دا خامني كون لام بيندي تي بيد يا كوكو جيفه مريد بوكو جيفه شيطان دا نالا سوري دا نالا داو داغا موتي تي موم تا داغا مانا داغا ام ليغا بڬ تي وخ نان تركه الارادة di wa ci man yaqalu ma arada man yurid shay'an siwa mawlahu yasillahu lahu aw melaw murid bu deugal manam ku beug ag ci yalla tamuy deug ci mom na mara mel moy da wara bayyi bolem namel yep ci beug yep du beug da lulul yalla yalla rek lay beug la yalla beug lay beug lam bañ lay bañ dotu am beug bopam dootu amuk bëgg budul yalla dootu amuk bëgg ludul lu yalla bëgg itam mu ne kepp ko xamne bëggo dara lumay yalla bëggo dara lumay lu yalla bëgg da nga mëna ag ci yalla momu te la nga bëgg ci mom ci aw yi dang ko am kon koku neena pass pass bobu lay jital bo amé pass pass bi banopi lu ngi cey tek fasluk yaday murabbin nasihi يقول الإله بالنواس ومن تعلق فمن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه انفصل مودي بو نوبيك بو امي بغ بوب تام دغ سي موم نا ديم ووتي وسيله نا ديم صوبو جي اندك سيرين بو خامني اب ياركات لا بو خامني كو ما ko xam da la koy womat jeme ko ci yalla ci ñetti yef yi ñu waxoon moy bil almi wala ibada kama yurabbihi bi tarki al ada mu diko jangal diko xey ci jaamu yalla

0: moko defalon Cheikh Abdul Khadir lolou day wone rek ni sen digeunte ñaari njabot yi yagna bu baakha baax kon Cheikh Abdul Fadil bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله حمد كثير وشكر جزيل وصلاة وسلام على رسول كريم وآله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركة وهي تحية نحاول نطقها بفصاحة وثبات الجنان ونقدمها إلى كل من حضر ولبى دعوة الأسرة العفوية وفي طليعتهم سري الحاج فاضل بوسن لومبي خليفة الشيخ عافية بوسو ونستبلغ بواسطة سرين سيدي مباكي تحياتنا إلى الشيخ أحمد مباكي حافظهما الله ورعاهما وأطال عمرهما مع الصحة والعافية شاكرين لكم حسن حضوركم وبعد فإليكم خلاصة كلمة نغرفها من ديم الرسول وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين اللهم العبد القديم رضي الله عنه في مطلع كتابه نهج قضاء الحاج إذ يقول كانوا إلى الأخرى ذوي انطلاق إذ واجهوا الضرة بالطلاق لم يتركوا لذعر أو إملاق أمرا من المدبر الخلاق رامتها الأخوات لا تسألوا ولا تسألنا عن مدى فرح وسعادة أسرة الشيخ عافية بوسو في هذا اليوم السعيد الذي خصصه أهالي الشيخ عبد تمنى ذكراه السنوية فلا نعل مبكي جولي غيناو بن سانتا يالا جولي كي يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيوغي لين دي نويو دي لين سانت خمنا وقت وي تاي بي مي تا ني لي ما سانت ما وقت واخ نانتي لو باري ناخ سيرن محمد الامين جوب امير الصحراء ليم واخ تي ديغنتي سيرن عبد القادر ak njabot ak serigne afia doyna seuk waye li nga xamanteni tam mom la serigne afia ñang wax ci al iradatu sadiqa loolu tam doyna seuk waye ñu xamne kon nak ñogi woné mbekté mu reey reey mo xamanteni ci jotaay bi di san ko fi tew di wax ne fa i'laman liman la ya'lam wa tazkiran liman nasi wa tanbihan liman ghafal inna sayqa afiya bulqan huma jama'ahuma an-nasabul karim min qabl wa rabatat al-iradatu as-sadiqatu baynahuma min ba'd fa kana al-awwalu khalan lis-thani wa sara as-thani ibnan lil-awwal fa innaha qulatun wa bunuwa law kana an-nas yafqahun wa fa dama fay wax ne ko xamut nañ ko xamal waye ko fatte won tam sagone tam nañ nako peuk peuk ne ko niñ bëgg ñu xam ko mo Serigne Afia Bousa aw askan wu tedd mo leen boole won lu jitu waye tam ak talibé gu dëgg boole war leen ginaaw bi Serigne bi feñëlé askan wowe mo ki jitu Serigne Afia nek ni jaay ci kiñ mu jëttu muy Cheikh Abdul Khadir waye tam kiñ mu jottu bi tamuy Cheikh Abdul Khadir nek dom di njabot ci Serigne Afia nijaay la ak njabotam di ñu mata xam la waye ñu tek ci ne wa indama bazaqa shamsul hidayati wan nur ani shamsal abdul qadim radiyallahu anhu kana al awwal min tala'i wa mubayyi fa asbaha al awwal tilmisan li walid thani فهل وعيتم احبائي مغزى كلامي او اكرره اردده على مسامعكم ترديدا داما واخني لي ني خيوون تام اك مبوكو كين ما

ربي وبتجرد وخذ العيب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سوى لك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفتور في سائل وباطن وبالغفور وكن مهيسنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يكون في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجعل قلوبنا نار جواري بالبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة رافعة أنا و

وبين أرسلين أنا الذي عزمت وجيه هنا إليك عازما على نفسها أنا الذي لست أمين أبدا إلى سواك.

وكل جلال ولدني يا مدالا يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النار والحر والبر وشر الماء وسوي

بالنهار بالإكمال وأني النير من الرسائل وكن مجملية بالبدائل وزكي لبي.

0: kon no gi sakku rek ci mbokk yeb buñ ñu ko mané may ñu togaat ci jotaay yi te xamna la dess ci waxtaan yi bari wut ta fa in al fi'l fi ikmalihi kon nu teewul waat suñu cheikhuna ci wayu am solo yi nga xamne jabotu serigne afi bosu gi set yi fondation jarabatul maraqib ci commission culturelle bi ak ñi mandal ñoy ci ñoy indi seen barkelu ci bis bi suñu cheikhuna buso mum suñu mutalib mum suñu afiya di bokku ci gessukati borom jankati ak gessukati ci borom xam xam yi ci kër gi mom mo wara fasiyene wayu am solo kon ku ci nek kon fam tok man na tasbihat yami def te boole ko teewlu wa koy jere ngeen jëf
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين نيو أغالي تي قصيدة جيغا خاندي موم لا نيو وخاندي موم لا ني جالالي قصيدة جي تامبالي منا إليه من طيب عطير مشيع باحترام ملؤه بشر منا إليكم سلام طيب عطر مشيع باحترام ملؤه بشر منا إليكم تحيات مزركشة ود تحاكي حرر ود توارثه الأجداد من سلف أماجد عن ظراف كلهم غرر ود إذا دثة وكن حبيبا ليس ينفع وكيف لا وهو في الإسلام أرجله منصوبة حيثما الإحسان يعتبر أهلا بكم أيها الأسياد في ترب نفاثة الزور لا تبقي ولا تذر بستان علم قط نور لواع وإيمان لمن كفروا إنا نرحبكم فينا بأجنحة الجود والإيثار والظفر لا فهو هذا العهد إن به نصرا الإسلام يفتخر فإن فرحتنا من أجل طلعته فرحة روض زاره مطر وفرحة الفرقدين الساطعين وند عن وصف معشارها الإنشاء والخبر دمتم ودمنا على أمن ومكرمة ما فرح الفرجلس العطر دمتم ودمنا على ومكرمة الفرجلس العطر سلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: தாரணி
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Allô, ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
4: سيرن جتاي فاسالو اهل الذكر دي جتاي لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دا لنجي توفالال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخونا باكي عبد الود موكاي فرال دي تونتو دي لنجي توفالال دي جتاي فاسالو اهل الذكر بي
2: يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مانجلين دي نيوي مانجلين دي سيارة تامولين دي سيارة الشيخ محمد المنتقى وعدي جتك سيد مامور باكي مرتضى كيف بربي دي نيو سيد الشيخ مرمي لقي بنا جي لخبك بوالي بنيو قاندر وعدي برل نيونك Serigne Mam Cheikh Baye, Imam Serigne Hassan Diouf, Serigne Khadim Dieng, ñi nga xamna ñoy japp ci liggéey bi, ci ndokkel bokk yépp, ñi topp jotaay xam xam bi fi ci Radio IKAP FM, di ñaanal jamm ko sakku ci yépp. Bi xew xew yu mag yi jall yépp ñi ci ndokkel ñepp ci balox di ñaan Yalla ñu fekke ko. Ya di bari tara fa fekkim, ci suñu borom nangul ñu, jamm Yalla yépp jéggal ñu ci la ci. Ñu ñëw nak ci laaj yi nga xamne mo fi jottorot laaj bu ñëk bi bokk mu ne na soxna lo so xamne neena borom kërëm da nekk bitum rew bayiko fi neena nak dafa nekk jigen jo xamne leer na ko ne takku ko te nga ñagee daf lu leen neex ngay and la daf lu leen neex ñu laaj lolu ci tax wa xamna li mata ñëk baye xel de moy tuumal nit ak julit day rafa jox rawati na tuumal ni

كيرو ما قولون تاني رجعت من عجلة لي مع الفضل صدر المالك يا فضل رزقت الله عجلت لي مع الفقر قدر النار أنزل مخدر وخدر لنا وخدم على بعض مخاري على لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا